0: كما قلتنا كان بيرون تتابع بون تتابع من هذا مارك مارك تشرينا كوت خونا كان قط سنيب كرك تنايو كمارو خيل كل كنا كونا كان بي ويتاب تأسيسنا نيا تسر تأسيب كرك تاني قبنا جهني وت خونا كتخ مست أي بخلاك كو كو كقطنا كروسال تمركنا تشكي أجمعن كمركنا سكسيب كرك تن مارك تشرينا سوي تقينا كان هقا هكسيب تنستي استنولا كون ألو راوينا كوت خرك تيا بوم بيوان بس أنا غير خلك ولكن أكستي أشوف كونا كتو كم هو تيكا إنت ساب خرك تيا كورونا كان خا أليو كم هو سلام تا كم أنا كم بي واي تابت أسي سابوني ما أنا كم بتشيك تا تيكا إنت كاسينا خلك ولكن أكيد كونا كخوت خي أليو كم أرجع واي تابت أسي تا كوت كونا كان كم هو كانا سلام كاسينا خلك ولكن كم أنا كم بي واي تابت أسي سابوني تيكا إنت تا كاستي ما كني أسو كم أتصارون تا بخرك تاو تا خي خلك ولكن أكا كونا كان ساني جام أركل يا كاناستاسيا كيس بيبا خاستا كيسا هستن بي أستو بحتي كانت سنيرا كي وستاو تخان سابورو تخاما كاليا بالوك ساتو كي تاني جا كيل كل يا كنا كون سران تتا كوبان كسارون تتا بني كراكي كمان يا كم بي واي تابت أسي سينو كتوال كي كيل كل يا كنا كم يوسم تيك تات تي كانت أني كي بناني جا أليو كما بكورنا كان سران تتا كوبان يا كم واي تابت كسينا وكت خاكو كيري كل يا كا لبقين شيرا نيشاو باستي كل يكا مارتا جيمينا ماماني وباقا بقين شيرا يو كما كراكيش اتغلتان سو بارسارون تتابوني كراكو باقاس نمام تيكاو سارتاستاسين نيشو بارسارون تتابوني كراكا يو كما هو كل يكي تبقين شيري وباقا واليقا مساني كل يكا نيشاو بارسارون تتابوني كراكي يو كما رون تتاك شيكاين تكاسينا ماين اتماين دارون تسينا نيو نيماران ستوك سنتكيل كل يكنا كوت كمونا كانا قوقاني ومانا قاق شيكاين تسيني بخاراكستا ومانا كارون تتاب خاراكتا وكما تتاك انسكو قبليناكا منسكي كي باراكا نيشا وتكونا كانا قموينا كانا يقات أسي سابوني خيل كل يكنا كيتيونا كمبي سرانت كسانا بوني سرانت تاكراكا وريشاستيان كاكينيا سيتوقنا كروسا بورين تاركيناني خيل كل يكنا كتكونا كانسا قموينا كانسا ماكيونيا سيقات سيني بخاراكي خوبنا كمبي ويتابت أنيانا كويلشتال وقانتاتينا من أكان بي سلانت كاسينا وتخوا قماوي توقينا كانو كمو سلانت أتاكو من أكان بي تكت أتاكي كانت كاسينا سوي توقينا كاروسا بولين تأتاكي بوني كاراكا وريشاستي ما أكين ياسوا يتابت أجاني خلاتا استيوان كلي مامون سيبرا كوبا كونا توقيرو بولين تأجاني خلاتا استيوان كامي ساكي أسكالو كيبانا ياتيو من أكان بي خمان كاراكيم
1: أسكالو كيبان Munata Marta Marta Chirinata Rotan en Guzmán, municipio de Copacabana, Yutaya, Isla del Sol. Y aquí en una cautí con Jamatejaxa, municipio de Copacabana, Pasir 20 de Sañana, acá julio, 22 de julio, Huasurcama, acá gestora pública, en Brigada Móvil, Fupanacabaxel, Purtanu, Paraquitaina, Panacaja Maquisa, que tiene casa que sanja. Hakasi Paraki, Hupana Karua, Chakansa Kona, His Awina Kasut, Hian Kwahtrami, Tesut Kwatyuti, Ukanakua, Hupana Kaha, Yaost Oya Pretake, Akamarka Chirina Karo, Ukana Kaha, Chansa, Beneficiarios, Chirina Kasa, Sokta Tunka, Maranit Araya Jaroja, Konakiteja Bono Dignidad, Komarake Bono Pepe, Jubilación, Uxato Kanaksa, Hupana Kaha, un trabajo prana requisitos se cansa con una carne de identidad ukawa naira katsa oita para kina ukaroja certificado de nacimiento ukaroste certificado de matrimonio ukaso oita para kina ukamatua jupana kaja chakansa kitina kasi asin sumunara kina jupana karoja unanchit oya prama akama akama akama lut apat Sasinoa acá con aquí teja sistema integral de pensiones, uxato que trama en Nigilata Milson Villanueva, acá brigada móvil, uxato sa olipuni, panini pranos para caja y a ti a parakin. Como aquí hubo, xanja y a ti una cautiasqui y a ti a nueva y a posmo Esteban Kelima, que tiene que sacar red informativa Radio Éxito y Mara Coriana Ruta a Sirina Kataquipuni. Kumastiko kuleka kama sampin airaru serantas kekinyani halala kipana ya
0: Wale ki halala kipana ya hilata Esteban Kilima Wapune hukumati at angaragani jam Kaisa monsibiti kopakawana Tokit pacha hil kulakara Kakumana kampi Serant kasapun utkho kamau Tukana karo chika Atakya tiwana kasut Hukumari kama waitapt asisapune Gil kulia kena kani cheti una kampi kau kuma wasaran taki. Auri chasti saran taki punu gil kulia kena kampi ukamata. Baitap asesina kuruna kan hukama wa stasu itu kena kansti. Mai mai amtawina kasutki kamarkama sapokt apkarakchi. Sasina piuk sato kena katra yati apri. Gil kulia kana kahuna kampi waitap asesina chururia jueves patunka kimsanuruna kama kipkipana si kant ataka ni chagil kulia kana como na kampi sarent kasina pone utkau to kana karo mana ka waitap kasina brichasti kau kana kers kuma tra si to kana kat sapurin ta kipuni nyani gil kulia kana como na kampi sarent kasina si to kana kane kat sinip kara ku pana kampi chik atapune uchi kant asitaktan Gil kulia kana kiatia uito kina kani kat asisina sarant takaraki. Kiatia uito kina kana mana kampi kayo kuma waitap asitaka brichasti sarant apka kipuni nyani gil kulia kana ka. Utka uito kina kani kat asinip karakta na yukama chika nchika sina. Wana kampi sarant takaraka brichasti kiatia una kakutki. Ukana kampi kha sarant kipuni nyan suito kina kampurint asina utka una kan kama una kana. Chica chica sin agil kulia canaxuito kina canstello como va ni asarant atacaraxuito kina cambo y tap rigipunian y atio una casuit kukana campi chica casina mana campi sarant atacaraki anicha como rusarant caraquian mana campi como atawa y tap asisapune utkauto kina canham chica atakipune gil kulia canaki atio una campi sarant casina suito kina canhnia tu como atsart asip caraxia que pastello como va chica intasinip karakstana gil kulia kanak auri chasti bai tap tap kumata gil kulia kanak mana kampi chica intikasina utkuna kana mana kampi amoyata tsatsalant asina ponanisha utkau tokina kana sarant kasina auri chasti akseto kana kata kumati tkat kalaknyani gil kulia kanak ilaki sarant takipuri onisha chakma istokit khan sabki onisha akakas tam Justina pasa ni chao pastin y aquí pone con una tija, motuño tan huachicant aquí punchini, ani chao comatra ma cajasta, mait apchin ran y chao comatra ma detención domiciliaria yukama, pero cajan y que huyabas javi